بكل بيته كبي مرأة قزن ديواناي فرقالي بازي ديه دوري اشبك مثلي محمد حبي حجي علي شيخ ظهر خلقي سأل شيء ملتي سأل شيء ملتك خايني بيبك ترابو تهقيه سيري مرأة باشي ذاي خباركي حيفا ملتي قالي زيلا زار لسر سنجا سنجا لحمل جنا لكوشنا بابي مزفر من اخر دطورنا مارا شرو عفي دلالي حيفا من الديل ويك دوري اشبك مارا خمي راكر لكلا بازي دي كرتي ثليا وسفك زافاي تزج مونا كوستي لو زيت مور كيدا جيك

لما ارهاب شرى قال ما جاب قال قال ما قومي لسر عشرة قال يا زلال وانا صالح ما قال دلا يا سبيب وانا الرول برا ما وخي شرى قال ما جاب

البرينو ملتي قال يا زينو زار يا سري سنجا سنجا لحملة جنا لكوشتنا بالي مزفر قلا خوردة طولنا مارا شروع عفيد الوري حيفا ملتي لقير رب من الهسير يا حاجة وحجو فريدو نمائي رو چند دورتا كندكوني